فتح أوتنابشتين فمه قال: لما هذا الشقاء في داخلك يا جلجامش؟ يا من تحمل فيك جسد الآلهة

واحد كسر جسده العريان وبالآخر جسدها. وكما تقود الأم طفلها قادته بيده إلى مائدة الروح.